الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نباشر إن شاء الله من الآمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda. Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.